0: وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه
1: دم فك بور بول ادنا ييغا خا مني جيبوني دونت دنجكاي ديغال يو تيرا كو لو ارامي خاطر انغا تيا

إلى عفيف معس بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يحوي ضياء كالضوء الشمس

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جامو بي وتي جافلنتي اك وولنتو اندك ياكا.

ربي يلقسي في الحلم النافعة واجعل حياتي من سقاء مانع اكسف لي الأسرار.

ثقتي من الخير وسفي الخلد ليخد لدى تفكر أحسن يا ربي بكم والتخسي من خلمي حبلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي

ولسواحر أب مع الخيوب خبولا أكون به تاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وحد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

وحملا وأردبا وفحما ربي يلك في الحلم النافع واجعل حياتي من سقاء مانع اكسف لي الأسرار.

صلى الله عليه في الآل وموالاه يمني عن سيف ورماه للمسجى ولمقاسم للباري قد وجهت عند الباري بعد قلبي قد شرت مثل باري هببت أفضى الورى في الباري من خير ودي نجادني ببري حتى مني في البر والبر ما ودلسي برا وبخرا جماع وجعلي في البر والبر منا خير الورى ما بدي في البر وفي البر يا فال خير ولا خير الفتوحات بمال بجل لي في البر

يا عبدي وصلي على كوني خديم ما نبيه يبدل ولا يا عبدي وصلي سرمدا هل الذي سعيد قدم يدا أكرم من الكريم والمكرم وبلا مكرم أتان الكرم خير جميل عالمين أعمد ثانية محمد محمد خير جميل عالمين أعمد ثانية محمد محمد وجعل الأمانة دون خوف.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من جعل هذه العروف رداك ورد رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان قن علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كل بعبد وشكور إلى وجهك

سبتكوران لسوانا كلامان ليس يكون مؤمنا يا زمان سبتكوران لسوانا كلامان ليس يكون مسلما يا زمان سبتكوران لسوانا كلامان ليس يكون مسلما يا زمان نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان أبي السنابي وبالإسلام فلتبزي

وسلم في أبد على الذي لك يقعد مع أبد أتب صلاة لجميع الأنبياء ورز بتسليمي واذكر قطبها نافي وسلم وسلم بإعتراف على النبي والآل وصحبه الكرام صلاة سلام العظيم سمدي

جليلا أو سن كل مسلم ومسلمة مسارات يا من كفاني سلام لكل مؤمن وكل مؤمنة أو سن كسارات لصفو المؤمنة مضل لكل موسن لواء موسنة على بسارات ترى مستنصنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات مرت من متى يقول كن يكون يا من يكون من لم تكن ناديتك اليوم بعمد وسكوت في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون واجي بنك بلاد ولا تاجي نفيت ابليس لخير يا بلا في سارزا وكل من لم يعبد وجه لمن قد امن واسلم وحسن امر لمن لم يسلم كون امه النبي

يؤمنوا ليستجيبوا للذي يؤمنوا حفظوا أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم نسمع سيسنا جلعا وبصرا ماجلا واجلا خذ لسوي الإيمان ما يزيدوا عمبك يا

في عبد النساء علينا المجتبى مدد من لا يخفى عليه شيء جدتلي بالأقفى نفيت كل من خلاني فهرب لما يزوى دا من ذاكرب يلاو يا رب

وداتو شكري يا الرحمن الملك الرحيم ذي الأمان كرمني في مولدي وبلدي مكرم بلا مصفى خلدي أكرمني رحمن إكرام كفى كليتي دروب فيدي وكفى

لخير الدر والمنى ليهنات قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهوا ورب المسلمين إلى الذين سلموني قبلوا نا مدرتي كذاك الكم هن انتبت مدرتي والبلوى بفضل مخن ليخات الولوى نو شكور إلى جنات دار المولى والأمن والملات يذكر كل يوم الكتاب بلا معدات ولا عتاب ناديتها تنادي التكريم ولم يزل بلا في الكريم إلا يوجهتنا خطابا مع اليقين وفادي تابا نصرتني فإنك النذير مع تعبي.

0: الذي احببت لي ودا لبلز سببت اجبتني جاب من تعالى عن سنه وقلت الانفعال لوجهك الكريم او الفرجاء للمؤمنين والتوقيت رجاء مصليا مسلما على نبي بزير كل اقرب الوان نبي وليوب للمسلمين فرا يا اما عن الاسى وترى ما اوتما لا ينطر من بلا يا من جميع خدمتي تقبل ندعي المسلم بعد صلاة ما صلاة من إلتاء أم الخلاء يسر لهم بالذي تاسرى فكل ما يسر جوت يسرى ناجاك عبدك خديم وعبدك مرتجيا نيل المنى من إنك فاز الذين سيدوا بالخير وما من لم يسعد بالدير أكرمة الأبرار بالنعيم وكبة الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العباد للنار من لم يطيع بعد تنفى من أراد أن ينقض ما أبرم من ضيف لم يطمع جزاء من بارز زال حسبك فكل من أبكى الكرسي بكى إن الذين كفروا وابتنا من توبة راجزا ما صنع بطونهم شكارا قريب والكل منهم من سديد صارف للمسلمين ولكل مسلمات نور الذين أسبع على ظلم
1: الذين
0: في الجنان يخلدون هم بما يسرهم مخلدون منا أعطى بالسلام والكل بالبصر ذو القلاب رجعهم مواقف وملك في عبد ما لا يراه ملك بناهم يعلو وليس ينفصل أما مبارز العلي فمنزفل بالله واسلم ما والتوصلا لوجه باخ الخما هو الاله وهو رحمه

الوادي باقي القمع هو الإله وهو الرحمن وهو الرميم وله الأزمان.

ردت بالله وفي الرسول من خالف ولقى وننتسول برعني إله من شرك ومن شرك.

على الذي طلب الكون القديم نصرى ما في البرية قديم لمن لا كليتي عباد عبدي ومن خالفني أعداد ملك الذي ليس الله مباعي لي خاد ما غاب عن المباعي ناجاني عليم الخبير وجاد للواسع الكبير فرع الجميل لمن نافع علاني المليك ورافع شيخ مكاري لمن قبلنا مدرتي من يقود المنا ملكا المليك والمليك والمالك الذي لا تبليك أجرا كبيرا والصواب والجزاء والوحد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما إنا لا ينفد وصل لي ومطر ونفد كلمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم يومنا فرات الخلب ونفسي تيبا

نبينا المختار خير الانبياء علي تسليما ابي بربيع قتل كل يتيم في الغني وسروا ليقاد ولدي رفعت خدمتي الى الوسيله صلى علي من ارى تفضيلا رفعت خدمتي الى الماء سند ولسانا ساق كل من فند هو النبي ورسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يسال سمرا على النبي ورسول يا مدى ابقى سلام كريم سمدي على

توكلت حبدا خادما لا أرى سرى عليه اعتمادي راديا أنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السماء هل المصطفى

عجائبه في البر والبار لي بدات بكونك مخدومي ولأوصل النظار هلومي وعرفاني وسعي

ya salamu ya sakuru salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadinil mahdiyil mukarramil musallamil maskuri wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakatan yaqbitu fiha khayru abadan li rabbil baraya wa dukhanna kulli bima khtira li min khayri musin wa la kalli لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافع جل عن مثلي لنا أرسل المختار عبدا مخدما خليلا حبيبا فائقا جملة التملي لو دار أمداي خديما مخاتبا ولنخاد في أمضاي أربو الحل لك المجسات الخر يا خير سيد عليك الصلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا سكورا وناسعا عليك السلام الله يا معي الجالي لك المجسات الخارخات التي بها أتت قبل من خير المرى جملة الرسل لك الشر قرصارا بساق بدعوة كمن سق بدر ساعد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بيّن الحق.

تسقني لو دار نياتي وإمي وخدمتي ورؤي كل بلا سكلي لأنت الخليل العب يا خير صابع وثرواك لم يخلق باق أما كلي يسرك مني أيثما

عارضا بخدمة قلي في المدينة سعدي يسلي بتسليم عليك الذي نفات به قبضة منك العادية بالرمي يجيك مني كل وقت وساعة رداء وسكر رافق الحب في العين.

يبصرك الباقي بخطي كرامتان. وإن كنت عن أرض المدينة ساني يبصرك الباقي بخطي كرامتان. وإن كنت عن أرض

قدر يا سبت والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم ما قد وإن شاء ربي لا أرد رساولي يوكد كلي قبل أبي وخدمتي بمن خاد لخير المقامات بالطيب خرجت بفضل الله مما يوبخ وينول لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق قسائن ربي فتح لي وصخصان لخير الأزى دنيا وأخرى وبرسخ خسائن ربي فتح لي وصخصان لخير الأزى دنيا وأخرى وبرسخ خذ سكر مني أخسر

وثعثعت من تخو إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ قديمك راج عنك فاقبل سكوره لوجه الذي من بي فيك ينزق خطيئات أنهم بعد توبة لباخل وحبد إليه تأوخ خسنا يا مختار لله خدمتي عليك السلام من بي فيك أدنخ خرجت من المتروك بالله وعده وبين وبيني ليس يفتق خروجي برب ماك من قبل هكسس وينوى لخير لا لنوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له حدد حروف هذه الأمضى لسة آمين يا باغي لربي خراج ما دخولي بمسجلي ما خبله ما خدم من تسلسلي لو سكر أيضا بعد أمد المخلد حل المصطفى حل المصطفى حل المصطفى حل المصطفى على المستوى على قصب سيدنا محمد على المستوى خير البرايا المفضل لربي تعالى ست عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى سيطا قلي لقد جاءكم قد جاءنا مادئا لكم من الله سنعة العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المهتل حتى المكمل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المهتل حتى المكمل لأنت الذي أحتيت قمة نبوة وادم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخير

ولكن ما جاء المصطفى البري يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تخدموا فنالوا بك الآيات من في التفضل لس الحرس قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مرسلي لكم رمت من نبي سلامي سرمدا مع الآل والأصحاب.

قد انصرفت هاجي الى فادق الرقيق وين لو حمد ولي جاد بالعقيق خلامي عليا بين سكر لو على فراقي بلا لخيا سوي الجور والفسق خلاء سوي الاسراك لي قاد كلما رجت واني سو سكون على الفرق قلوب سوي الخدواني سيخا لخيرنا كابدانهم والله لي مسكني يبقي خدد سكورا لا يصدر متيبا وخاتب خير القلق بالقلق والخلق خدمت بتقديم الألي يا رسولنا ومستقلا يا ناصر الحق بالحق قد أنزل آيات لك الله خنفت لخير سوى من قارب لي من الخلق خاتب على الخلاء وهي جنة يا سادن الباخي وعلى بأفقي قراءتها كنسي وجاهي وعستي ونلت بها كوني لضل يسا صدقي قرأت بها من منزل كان لي بها وارديته بالسكر بالفعل والنطقي حرت بها عينا ولنفس طيبات وصلت بها لله سلف الرق والرقي

0: وسالني بكونك خلقا جملة القر يا برو. رأيت سبعا منجيا سائخا ست بك الله لي خاد في الدار الفو علومي ويرفاني بك الله خادا إلي فأنت المندق والسماء سو هلا يلي وشلاي جل جلاله لك دارام داخل مسايا كترفا هلا يلي وشلاي جل جلاله جل جلاله جل جلاله جل جلاله جل جلاله جل جلاله هلا يلي وشلاي جل جلاله لك دار أم داون مسايا كترفا ويوبي يا جمر قبل لكن موتى وكنت بماء للألي أتضره أبوت أن الأعداء ترا لوجه من نفاء لقيري سرمدا لص أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يرضو سلالي الصفاها مجير مسسس لخير إدا من خير لقيا تسسس سجدت لدى الأعضاء خبل مجاهدا وخاتب من أن إذا كان يضلس سهور رسول الله لخادل المنى وقد كان أني كل سوء يسسس سجدت وبالآلاء إني معدس بكوني قديم المستوى وهو يحفز سمعت وجئت البار في البار خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفز سلامي جلاو المنتقى قبل فارتخى لدى البار لا ألقى الذي القلب يخلص سلو في من وجئتها قبل للنبي وكلا بما فاخ المناصر يطرز سمعت طوائي كلما رمت بالصفا وربي لقيري ساخ ما كان يبعض سماء الذي ينهو المقفى سماء من يروى بطعام وبالبزر يلاذ سلام الذي ينوى بماء سلام من ينور قلب من ورين يحكز
1: سور شعاب المتقى
0: وينوى إلى الأعضاء من

يقيني إلهي وهو كل يدي يحييه بجاه رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. أنا كنت بسيبي

من النفى والبارز الجلب والنفى يمين النبي فيها أتايا لسجدة عليه صلاة الله يسير النبي والغدي يسار النبي فيها خفايا لسجدة عليه سلام الله كافي سوي البخي يجابر كل قديم اللوبي بيشرت ساق بن وخد كنت صانعي يسيرني كالآلي وصاب سرمدا ولقاد سرا خاب عن خير المعي يسلي بتسليم عليه بآلي وصابي باخ به فص بطا

عندنا مديها عجيبا محيما فائق الرعي. يقول لسان العالم يكون خديم من حمات عن الأكدار بالله صارعي. يقيني إلى الجنات باخر يعبني إذا هو بالمختار كل يتيعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واقتلوا بكل عارف من هذه الأمضاء بصارات الباخي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليمي بمطل التي أنسى أسل فلكي كالخمي. مراني وغاجاتي لربي توجهت بعمد وسكر وعولي كان بالسكمي. مرادي كوني عبد ربي خديم من وخاتبه بالسكر والرب زعزمي. مساياك يا كل لم الكل خجلات ولكنها جلت حنسي ونسمي. مقامات خير الخلق أم خير ربي مخيبة فلتصبح نجمي. محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام مطلوب الأمر كالحكمي. محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام ما ملؤ الأمر كالحكمي. محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام ما ملؤ الأمر كالحكمي. محمد المعروف ما الأمان وبالاسم مخصوص مصون عن الوزم. مجيب مجاب مرتدى مولك ندى مبيح ومبوس إلى الغرب ومجمي. مجيب جلانا دجانا معلل مليء ومعصوم من الناس والوامي. مدينة علم مرتجا منة لنا جريء وملج من صلوب ومن سلم. ما لواني بنبي كل فاسد وسرت بي

0: الحاج ما يخلف ما يسرجان ما يخلف ما يخوض بالديواني اللي مزانة غروب غير يوم ما كتك فك مغار سنغار كبير متكي كمغار سنغار أغلى سنغار مغار علي من أسرع تنقط يا فور علي جبت يا جبت الزخاران على جبت الله ينجي يلوان ندون وجهنا كتوبي روبي كي بكتو يقمام نفر الجابي سياغك سيف سريف أقوم تيجاني يبنغنا كوبون دمنيراني مروة وطيري نيبي كرنو أقوى لي يوالي سميلني أرنو سخاري أقوى
1: تيري تنير FM 88.6
0: نيبي ولي ولي فالو يوالي lamp electricité ya ngay tak do ngay dengo lamp gas ya tak leer gane nañ melni jant ndolor leg leg mourid daanu ba faf nguy cholor te ken du daanu dam ken du gañu ken du xlo ba xex te ken du xañu rajo yaak masir yaak fu ngaram ak telephone yep ñu wax ci mbir daam xasi de ke jël jang fi diwani di tag ñol mak bañ adnaani ñi la di magal di dur kamil ya ñi lay sekkar me ni gaay faal ya ñay wala faal di tag cheikh bamba ak cheikh fadilu mat don yeen do lu nekk ndar ba lu neewon dakaru lepay jala ño gay touba waru ngay mané dem lepp mel marché al haaj jox touba yana ko merci borom radio far ya ño koy sang borom radio far ya ño koy sang te ku xili gay dal koy sang Rami say tuba ya tew ni tir ni sa fi wer cheikham ya tew ni wer ma del len fatali yonu talbiya wa bamba fenton tek yonu tarqiya cheikh yep tok jibal ko sen dara jaar ñu dal di len porte le dal yobu xaat ku nekk dal melni ak nga makka ngir dara jay cheikh bamba ñol makka lola di sayir sey li batin bo deg lol ma wax lol tout ci batin nam bo magal ni ken man ta khias botam yo ngir bamba mi ken man ta khias botam yo serigne musa ne ci ama tan fe ci lawate jurbel ويرو سفرتنا بلين من جرفل مهل جميل سفر الجليل نعم حبيبي هبسا قليل لبا مويك رب مويفك يار نيال كن لبلين كن فيار نقل سجن من هاي سجن حويتو الله والرسول ما نويتو ما ياري عبدكم مجاب لمبر ولي لطل سسن من هاي سسن هويتو في الله ورسول ما نويتو ويالي عجب مجاب لمبرو ولي بشجرام من انتار فجر بل
2: كنيك افم
0: موي نتعد يالا فشن آجم منا باكي بل ايساك ساجو لم وخان لالي نفت لاتي دهنين سورو ويكن من نتلاتي نتنا يالا دفلون كلمة في داري دفلون في إبراهيم بيالا مور بفلون تال تبسا تال خالد ما ينقو قايم بكي بخدمة القديم للمخلوم في البهر فرولين إلى تعزيمي سري مزادنا بس بلا اللامبونا ميروم تباسكي التام خالد الدم أمن بركي سديكتين نيان قدف نكينو مويس مجلس محمد وغن دودو بكين نخيب غنار بنا ماتو لرأي بكين ننو غريم بنا دمكو رأي لم يلوني سجن ولا ويد وعمري إلى الجنان إيدو مغل بس الشيخ باب موغن مغل بس بدم عمري نغن كاي مغل بكين نخيب تانجا جلت الدوبل
2: Magal
0: magli ñol maka waral demam nga ci wéru digel digel borom am diko dina dem geej damaay borom muñ kam balam jox ci xéti xarba mané su ko lim gem ko doyna ba soko dama yel ci saw sa ko jawab abdillah lulu mo wor yeral wessar wa ma nga dem yer way wa ba wala fal banjam na way ngir way wa kero nga magal diga bu ci balil barri wal bahri ba masjaj ba bu de kero nga jowa ci keman mané su ko xibar mané su ko xibar dam ridwan sari musa ne kero nga dal sabru khalaaji ne payor tabine keddu laaji deloti dali sabru khuroji ne bay mi ñor na lekke des bu ruuji ngir gu dingi ko xana bu dig Musa kala bu ma jeya lak na Musa ñan fukki fan la am

ليلة بذكر ربك تصبح كيوم ولدتك أمك مالكم أغل قدي نجر بور يالا سبر ستا بور يالا يتجغل بماك وغا يفنانا سكر دتك جول ماك تمت أي جكر سري موسادنا ويري فكلا جنار ونكامنا بس برافت بوخم نموت مرينة somagale bis baba jot ci mbour ya waju ko wor amoti weri bir ya so len xamul yeral masalikul jinan cheikh bambo wax nako ci ngir beug nu nan ngir ga arab amuñu gennu magal ludul reye husseino ñoña agal serigne mosa ne setal husseino yo ma sora lañ ko reey fere wi karbala non ya

Bamba. Peace be upon his soul, Bamba. Wahan kuga moya la la la khalba. Siri Musana, nazama wakla wa dije kuga mo. Wala peace be upon his soul, Bamba. Wahan kuga moya la la la khalba kon. ليلة مولد النبي خبارا منسكو خمر ولف نيارا خجلت وقتاني ولف ني مصطفى جني لقام جني ما قال كلفة سري مساعدنا دغلول موخلا واجي جك قامو جناو رسول الله موخ سامو أبو سيد مو جك في أين القامو تخرنو زالزو مونو يرمو

0: ناري سري مزار ناسوك قمول يرى الحديث المصطفى للنصحة المجالس المصحفة مات كتاب قنية الجيلان كون تنجي سنين في الجنان كون تقول المدل وغلى نسو سابان تقول ما وغلى نسو سابان سري مزانا تقول ما دلو أغلى نيسو سابان واجو كوار ما قال كو لقر دوان لقم خمو في ليلة المباركة في سورة الدخان لا جل نيمك وكيف نجروم لكيو باراخلو موي بس برو يفاصلو دي رقلو
1: كينيا FM
0: لولا ني ماغلو سيرن بسيرو فبرو خار ما بيارا مو فيرو واجكم ماغال ام غرم فبامبا اك غورو ديوان ني سيرن ما سامبا رو غو خلو فك ديون تي دنيا غودي كروك لاي فاصلوك سفان يا غودي كروك لا يالا نان رضوان غاول وبيلتاي بونتي اي جنانا serel ni jigal na ci barke bes bi mbollem julit ñepp di kul san bi top ma kenn kenn ben bakkar jigal na lepp ndama di xafar bu di karok la yalla ubbi wund ya samaaw malaaka yep di jala ñoon ni janaaw ñuy soti yermane ci mbollem dunya ci xeti ñol makke bi doni sunya ملاكي يا سبال تنا بالله توبا لأمة رسول الله ملاكي يا سبال تنا بالله توبا لأمة رسول الله يقول يا الله نسير الليل يا الملاكة بوري الله نان سير لين ما ين ملاكا تاي لاي غريل خيط النبي نجول مكا اللي مو بديو يا اك اللي مو بكار يا اك نويا لاي غريل تاي ماي في روي دال ديو بل ملاكا ناكو يي نيل نيل ما هو وانيان تاي ما ماي كلوم نال ngir gudi gi moy laylatul khadaay gudi fa joga jo bilam tiray ngir gudi gi moy laylatul baraay gudi gorel jam ni belastibaay ngir gudi gi moy laylatul mihay gudi far bakar minan nisaay moy laylatul rahmati wa ridwani wal barakati magluk sabani waju koor magol kam ridwan yowmal khiyamati mu dem jinani sayduna yusuf ak ayoba ñoy dendi keur du bokki xik su boba seri musadne sabon album ci jigenu horu mam lay fanano nabi ñam yeyu turu ñoy lek kay nan di gama joy ko fukare di nané lamok ñol ga di nané kawsara ñu nan ko duñu mer duñu fay duñu faatu dootu ñu taggo no di khalisatu seri musa ne waju fi jismu wota ne so sabat ne ko li lay hadithu khaira adnan deglul deglu ma wax la bo ci laylatul qadar nga faté gudi yewé yon faté jabar
1: kenya fm
0: gudi kro la yalla wa ci alquran moriya waral ni war ci wer ramadan moy laylatul qadar ci weru ko mom la ma sheikh fallu waxon ngir gor la Mom listening to Baganon of Funk and how good the Gamu Bagan Tayfank Bruce Larafanane Guy Sikar Cassidy Yango Babu Yuli Fajar Connigan Kadale Funk Yarukawa Nahyalik Jiggle and Sutangorwa Sri Musadne Why would

فن المستوى في خلقه عايز لولوي وجيه وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسيلة

قديما لخير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحبا

0: وقد وقع الكفار والكل جسوا أسودنا للهدى مسابي في دجا
1: كينيك أفهم
0: وكل سجاء رأس ذي الكفر يجا أسودنا للهدى مسابي في دجا وكل سجاء رأس ذي الكفر يجا أسود المتى يا فتلوم سوت جرن

فمن ينفهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا بو. أبو عبد الفاروق ثروة نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على

نبس العقاب لمولاي وده قديما لمن أندرك كلا تلسنو نسبت بنا الميني بالحق ما دي

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزعته في سر والجار لي بدت به قاد لي رحمن سترا يعسن.

وزيها إلى خير الذي يتكهن. نفع لسوانا بالنبي الله وسدا وسيق إلى خير الذي يتكهن. نهى الوعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى عدبر ثم لين. نففت بأردنا زايدها كفت عليه سلام خير مخن يمكن. نسافته كل من الأخطارات

مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرم توافق الكل يا خير مرسل عليك سرات ديب وأخجل المسكا كسبت دجانا وأرزتنا مهن

صلاة الذي خاد ما خلد الوحان عليك صلاة الله يا خير متبن بتدليمه يا من

عليكم صلاة مع سلام بكم من الوازي الباخي الذي خلد الردح حلاوة اختلان لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا.